0: سلام زي خبركم تخطات التنا كمي تمسيو حوحات من سمنجست فيدرال كزار عرب يحتت بزبل كتاو فنونا نفل مالنا
1: قاتلني كرني أفريكا يناو كاوسي كاتو يوزو يوزو زي برودر هوب أفريكا زي مالت من السودان من إرترا انتان أساس مكلتهم زهوس مالتهم
0: إثيوبيان كسجر زيت تحزي إيرتراوي نافردي كغربيو أسمرة ماراتون كلتا شحن عسران شدوشان حدش معرف عبيت أتلتيكس إيرترا
2: كاوز عبي رفعها خانتي قال له أني ناوش تعد تقدادمتي إيرتراوي مالتي أوش تعدهم تب درجة عالم كمال وزلو وزخلو ملكيتات ويزل ملكيتات زي بكا وتي إنكا زيت رغبو أدوانتيس لزغنة
0: إذن حاد سأرت زيناتات علت ونكهلو أنه يمساقم زلوخ عزي براني سنة مكتتال سمز تجرای بسنجت منگست فدرال قبل علت کل لامبیر و آل بزبل و عزوا زیگات کوت آمون محبران کل ولایت ممکن زلگل تام بس هل است سنا کل تشن عشان شد شناب زود اب معکن زینات کل ابز توزع عند بدب مرحتی کل محبر سب علم نت زگات مزلگ لولا عقل بوق جبرلو تمحتینام اتین اب دیپلماسی و لوخات علم نخام مشارخت بزبل زود اتحف وقع و محتم کانت زی حلو و هبیق الجزء سلف تجرای حوحد اتومی کل عسکرم جن أتى تحبه وحزوت أمهانو نبي بس بتلفون الرجاجيتو نزي عمل كده نت أن الدبساين البوليتيكا تجري بق أروازك كتاتل عتو دانيال برهنة الزراري باتولا.
1: أبركب دبلوماسي كلتا عينت سند متكم. تناي مجمرة لا علاوة بركي كم دبدابي زافيو كم دبدابي بخيدر زلوا زهون أقام ويشومات ويزهون قرطبل تقولي. كلاي دما كلاي بركي زلو ديپلوماتيك نوت نبلو كما استاوسي مالتيو ادميموار نا فرنسايا قاليو سلازي زي ديپلوماتيك نوت يو ماستاوشايو اب زهونه كوناتاتس ابديت نمحاب مبرهي نمحاب سدو ورقتيو سلازي ماتمن فيرمان ايت غبرلو كم سرو دابي جن ببوستا تاشغو يو سدد سلازي نسغن بلوم برغت نايت كالشم كلو نيرو مسلني سو نايزي ديپلوماتيك ماستاوشا ثلاثه شطو يزلغو مجمريا باالوم زغبرو نغر ويدما غيزام ندار فريسو نبار بيت مكري تيغراي نمنتاي كمز تملسه مبرهي مخابي مجمريا نباالوم مكنياتاي مغباريو ناي باالوم سغونتي مبرهي مخاب كالاي فيرال منغستي مكساس كسي سالساي ن عالم لخ مهبرسب متنجد كاي
3: An urgent call to avert an imminent and catastrophic war زبل ارستي زلو مو ازي امستي اباي تزلو كون متنا تصاصر انتلو كسعخن دي ناي حصوص مذكر وي دبدابي يوتا تحسب اكو دانييل من الوقت وين اقدموم فدرال منغستن هوحاتن نتي وعل بريتوريا بمتحاس نحد حدوم ككاسسو صني حمالو بزيبون ابتو حزر

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الجمعة الخامس من حزيران يونيو، وفي عناوينها: الحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة وألبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب، والتعديلات الضريبية تجتاز مجلس النواب، ومعركة مرتقبة في الشيوخ، وناشطات استراليات في اسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل ونشر تسجيلات توثق سوء المعاملة، وبيني وونغ تقول إنها تصدق روايتهن، ولبنان وإسرائيل على حافة وقف نار مشروط ومتعثر، والجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني، وحزب الله يرفض الاتفاق. ورغم التلويح باستئناف الحرب، ترامب يرجح التوصل لاتفاق مع إيران خلال أيام. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من اس بي اس عربي. رفضت الحكومة الفيدرالية مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات من 60 دولة واقتصادا من بينها استراليا، بحجة عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة العبودية الحديثة والعمل القسري في سلاسل التوريد. ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي القرار بأنه ناتج عن خلاف أيديولوجي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرا في حديث لأي بي سي أن الرسوم ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات على المستهلكين الأمريكيين وتتعارض مع مبادئ التجارة الحرة.
1: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
0: من جهته أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن أستراليا تمتلك تشريعات تعد بين الأقوى عالميا لمكافحة العبودية الحديثة، مشددا على أن الرسوم غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والولايات المتحدة.
2: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: وكان وزير التجارة الفيدرالي دون فاريل قد أبلغ الممثل التجاري الأمريكي جيم سنغرير خلال لقاء في باريس أن أستراليا ترفض هذه الرسوم وتعدها غير مسوغة، ويستثنى من الرسوم المقترحة كل من صادرات لحوم الأبقار والذهب الأسترالية. وفي موقف متفق مع الحكومة الفيدرالية، انضم زعيم المعارضة أنجوس تايلر إلى الأصوات الرافضة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ووصفها بالسيئة.
3: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them in every war, every major war.
0: أقر مجلس النواب التعديلات الضريبية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، لكن الائتلاف المعارض لا يستبعد التعاون مع حزب الخضر لمنع تمريرها في مجلس النواب. وتتضمن التعديلات حصر الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالنيجاتيف جيرينج في المساكن الجديدة حصرا اعتبارا من تموز يوليو 2027. ويحتاج مشروع القانون إلى دعم حزب الخضر لاجتياز مجلس الشيوخ. وقال زعيم المعارضة الفيدرالي أنجوس تايلر

0: أنه سيتعاون مع أي جهة لوقف ما وصفه بالضرائب الجائرة، في حين اعتبر رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لحزمة التعديلات تظهر مدى انفصاله عن الواقع.
1: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: طالب نشطاء أستراليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة واحتجاز أفرادها. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في البرلمان الأسترالي، حيث طالبوا بنشر تسجيلات قالوا أنها توثق سوء المعاملة الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز، كما زعموا أن القوات الإسرائيلية أبلغتهم بأنها تعامل الأسرى الفلسطينيين بصورة أسوأ. وقالت نيف أوكونور وهي أحدى المشاركات في الأسطول من ميلبورن أن هناك أسئلة جوهرية ينبغي على رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية بين وونغ الإجابة عنها فيما يتعلق بهذه الحادثة.
2: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard, and even in the Israeli airport, we were physically beaten, assaulted, and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.
0: وفي تطور لافت، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بين وونغ أنها تصدق إفادات الناشطات الأستراليات اللواتي زعمن أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، واصفة هذه الاتهامات بأنها مروعة وغير مقبولة. وردا على سؤال خلال جلسة استماع متوترة أمام لجنة التقديرات في مجلس الشيوخ عما إذا كانت تصدق هذه الادعاءات، قالت بين وونغ:
3: So you believe these women?
4: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer. I also want to say publicly, now you've chosen to disclose that information publicly. I assume that is something you have consent for.
3: This is public information.
4: Well, Senator, can I finish?
3: Obviously haven't seen.
4: Senator, yes, it's one thing for it to be reported. It is another thing to use it in a Senate estimates in this way. So I'm assuming you have consent for that. Now, if I can respond to those allegations are terrible. They are horrific. But the treatment is unacceptable. And I express my empathy to those women to whom.
0: في المقابل تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات، كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما تواصل أستراليا المطالبة بتحقيق مستعجل وشفاف في القضية. وفي تطورات الشرق الأوسط، تواصل التصعيد في جنوب لبنان رغم الإعلان في واشنطن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وشنت إسرائيل غارات جوية جديدة، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تحتفظ بحق استهداف بيروت إذا تعرضت تجمعات سكنية إسرائيلية لهجمات، مشددا على أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر. وفي بيروت دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد، حيث تباينت المواقف من الاتفاق. ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق، ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه استسلام وهزيمة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات الإسرائيلية مستمرة، وداعيا إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. في المقابل تؤكد إسرائيل كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدراسيان أن المفاوضات

0: القوات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، مشددة على أن هدفها يتمثل في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب لبنان.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: في أخبار الرياضة، أكد مدافع المنتخب الأسترالي لوكاس هيرينغتون أن الإشادة العلنية التي حظي بها من مدرب السكروز توني بوبوفيتش منحته دفعة معنوية كبيرة في سعيه لحز مكان أساسي في تشكيلة المنتخب خلال نهائيات كأس العالم. ويعد ابن كويزلاند البالغ من العمر 18 سنة أصغر لاعب في منتخب السكروز، فيما كان بوبوفيتش قد أشاد بمستواه ومنحه الثقة للمشاركة في المنتخب. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، بريسبن مشمس 19، بيرث مشمس 21، ملبورن مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو. Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير محمد، وصباحك خير فارس،
4: وصباحك ورد بترا، يسعد صباحك وصباح كل الأحبة اللي معنا على السماعة. 5 حزيران يونيو، صباح جديد هو الأخير لهذا الأسبوع على SBS عربي. نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري بوي ورونغ من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن.
3: ننطلق مع أولى النشرات الإخبارية، وشكرا للزميل محمد الغزي. نختتم أسبوع حافل في الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو الفرصة الأخيرة يعني اليوم التي يعطيها لبنان للمفاوضات، على ما يبدو قد نصفت من قبل حزب الله، الذي يعني على لسان نعيم قاسم أمينه العام يقول ندعو إلى إيقاف هذه المهزلة برفض مباشر وصريح لهذه المفاوضات.
4: بالفعل مستقبل هذه المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية باتت في مهب الريح معلقة. من التطورات في لبنان أيضا مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية ومقتل جندي إسرائيلي في استمرار تبادل إطلاق النار بين الطرفين.
3: يعني تطورات مقلقة نختتم بها أسبوع كان حافل. بعد قليل ننطلق أيضا إلى بغداد لقراءة أسبوع من الأحداث، ولكن اليوم الكلمة للنشامة يلي عم يكتب التاريخ، وللمرة الأولى بعرس كروي اليوم نتحدث عن يعني هذا الحضور الفاعل على أرض الملعب ببصمة أردنية بكأس العالم لهالعام.
4: صحيح، ولأول مرة هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني نسمعها بالساعة الثانية بعد نشرة أخبار السابعة.
3: أيضا اليوم نراقب ونواكب العمل المسرحي والحياة الفنية بأستراليا من باب لباب. بالساعة الثانية من إخراج عباس مراد ننطلق إلى بغداد.

0: أنتم مدعوون لحضور سيدني فيلم فيستيفال هذا العام من 3 إلى 14 حزيران يونيو. اختر من بين أكثر من 200 من أفضل الأفلام الجديدة، بما في ذلك فيلم الست الذي يحكي قصة حياة أم كلثوم المذهلة، أو فيلم فلسطين 36 الذي رشحته فلسطين لجائزة الأوسكار، وفيلم نجوم الأمل والألم وهو قصة حب من لبنان. سيدني فيلم فيستيفال، تباع التذاكر الآن.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
6: وأنا منال العاني
5: ونحن بانتظار مكالماتكم.
7: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمع لسبيس.
5: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
8: صوتكم في أستراليا، شاركوا اليوم بالحوار المباشر مع برنامج أستراليا اليوم، هناء ياسين ومنال العاني. قبل ما نروح على بغداد حابين نسمع منك بترة حكمة صباحية هيك حلوة ليوم الجمعة.
9: الحكمة اخترتها من دكتور جولي سميث يلي بتقول: كي تبني ثقتك بنفسك اذهب إلى حيث لا تثق أنت بنفسك.
10: من مراسلينا،
9: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
8: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من أستراليا.

0: وسعادة بكرة وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
1: هلا يا أشرف،
2: أهلا وسهلا بك. يعني نبدأ ونتابع الحقيقة في ملف كنا بدأنا الحديث عنه الأسبوع الماضي، بعد سرايا السلام عصائب أهل الحق، وأيضا فصيل آخر يستجيب لدعوات وضع سلاحه تحت سيطرة الدولة. هل لدينا تفاصيل أكثر عن هذه الفصائل المعارضة، وهل تتوقع انضمام المزيد من هذه الفصائل إلى لواء الدولة إن صح التعبير؟
0: يعني كل هذه الخطوات جاءت بعد خطوة سرايا السلام الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، ويبدو أن هذه الخطوة شجعت عدد من الفصائل الأخرى على اتخاذ نفس المسار. بدءا من اليوم كان هناك تسليم لمقرات القيادة والعمليات من سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية، تسليم الملف الأمني في مدينة سامراء على وجه التحديد إلى القوات الأمنية العراقية. ولا نعلم حتى هذه اللحظة إن كانت سرايا السلام سوف تنتقل لملف أمني آخر وفقا لمهمات تعطيها وزارة الدفاع العراقية أو الحكومة العراقية، ولا نعلم حتى الآن إن كانت سوف تحمل نفس العنوان هذه القوة أم سوف تكون بعنوان آخر وتنضوي تحت يعني عناوين المؤسسات الأمنية الأخرى. الإطار التنسيقي أيضا ربما هو الذي أسهم بتشجيع فصائل أخرى لاتخاذ نفس الخطوات من الإطار التنسيقي الذي يضم الكثير من الكتل السياسية. فوض رئيس الحكومة علي زيدي بحصر السلاح بيد الدولة. بطبيعة الحال هذه النقطة هي إشارة واضحة إلى سلاح الفصائل. طبعا هذا الموضوع جاء في وقت أعلنت فيه الفصائل المقربة من طهران رفضها العمل تحت إشراف الدولة وتسليم السلاح، وأشارت إلى إلى وجود ضغوط أمريكية تمارس على الحكومة العراقية في هذا الملف على وجه التحديد. ربما الاجتماع الذي جرى الإطار التنسيقي هو الأول من نوعه داخل الإطار، وأيضا بحضور رئيس الحكومة علي الزيدي بحث نزع سلاح الفصائل وآليات دمج هذه الفصائل مع المؤسسات الأمنية. الإطار التنسيقي يعني بالإضافة إلى تفويضه إلى رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، يعني بطبيعة الحال دعم لهذه الخطوة يعطي مؤشر على أنه يعني الإطار ربما يقف بالضد من الفصائل التي سوف تعارض هذا الموضوع. أيضا أحد القيادات السياسية التي تمتلك أجنحة تمتلك جناح عسكري وهو أبو آلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء غاب عن اجتماع الإطار، وهذا يعطي مؤشر على اعتراض على قرار الإطار. هنالك بيانات تعاقبت من سرايا أولياء الدم وأيضا النجباء وحزب الله العراق، كلها يعني عبرت عن رفضها تسليم السلاح ورهنت أيضا يعني وجود هذا السلاح لإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد. يمكن القول بأنه ما بين ضغوط واشنطن بنزع سلاح الفصائل المقربة من طهران وأيضا رغبة الإطار التنسيقي في إبعاد العراق عن الصراع الإقليمي، يعني لا تزال فارس الحكومة في دائرة الحرج من دون خطوات ملموسة. ربما ثلاث فصائل فقط هي من سلمت واستجابت لهذه الدعوة، أبرزها سرايا السلام بالإضافة إلى عصابة أهل الحق وأيضا كتائب الإمام علي، أما البقية حتى الآن يعني لم تعطي موقف واضح، بل أن ثلاث فصائل منها وهي هي الفصائل الأقوى حزب الله والنجباء بالإضافة إلى سرايا أولياء الدم وكتائب سيد الشهداء، هذه الفصائل الأقوى لا تزال يعني تتقاطع مع الموقف الرسمي الحكومي.
1: أشرف، تعود قضية الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في العراق وسط تساؤلات اليوم حول حجم النفوذ المالي، سيما وأن هذه المرة يعني محاولة الرشوة طالت أعلى هرم السلطة التنفيذية. كيف تفاعل الشارع العراقي مع كشف رئيس الوزراء العراقي عن تلقيه عرضا لرشوة بقيمة 200 مليون دولار؟
0: هي سابقة خطيرة بكرة أن تصل الرشوة إلى رأس الهرم يعني في الحكومة العراقية، لم تحصل سابقا قضية من هذا النوع. واللافت الانتباه أن رئيس الحكومة يكشف هذه القضية بشكل عملي ويعني بشكل واضح، وأيضا هنالك تساؤلات كثيرة كيف يجرؤ أحد على تقديم رشوة لرئيس الحكومة بهذا الشكل الفاضح إلا إذا كانت هنالك يعني يمتلك حصانة ربما سياسية أو قرابة تمكنه من

طرح هذا الموضوع أمام رئيس الحكومة. رئيس الوزراء علي الزيدي كشف عن تعرضه لمحاولة رشوة ضخمة بلغت 200 مليون دولار مقابل التسلل.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: هل سوف يتم تقديم للقضاء العراقي أم لا؟ لم يكشف هذا الموضوع. القضية أو هذه الرشوة كانت مقدمة بهدف إغلاق ملفات تتعلق بصفقات مشبوهة. أيضا أوضح بأن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية في ظل تفشي الفساد. طبعا هذه التصريحات فترة جاءت في وقت تزايدت فيه عمليات الاعتقال التي طالت مسؤولين في وزارة النفط وأيضا مديرين في شركة مصافي الشمال، أشخاص بأعمار صغيرة وتم اعتقالهم يعملون في وزارة النفط في مصافي الشمال على وجه التحديد، وهنالك صفقات مشبوهة. لفت الانتباه أحد المعتقلين كم يعني تم ضبط أعداد كبيرة جدا من الأسلحة في منزله، أسلحة متوسطة وخفيفة، لا نعلم كيف يمتلك كل هذا السلاح في ظل وجود القوات الأمنية العراقية. أيضا هذه أثارت حفيظة الرأي العام وتساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع. بعض المراقبين يعتقدون بأن ربما يعني قضايا الفساد تشمل مقربين من حكومات سابقة، وهذا الموضوع ربما أيضا يعزز فرضية وجود شبكات محمية تعمل خلف الستار، وأيضا جرأة عرض الرشوة بحد ذاتها على رئيس السلطة التنفيذية تدلل على أن الفساد تحول فترة إلى سلوك مؤسسي ربما اعتاد عليه يعني الذين يعملون في هذا أو المتورطون بهذا المجال لسنوات طويلة. الكثير من المراقبين أيضا يشددون على ضرورة عدم الاكتفاء باعتقال المسؤولين المباشرين، بل ملاحقة الوسطاء والجهات الحزبية التي أيضا توفر الغطاء لهذه الممارسات. و يعني الكثير من القيادات السياسية قالت في وقت سابق بأن محاربة الفساد هي أخطر حتى من محاربة الإرهاب، ومنذ أكثر من عقدين من الزمن الشعارات لا تزال موجودة لمواجهة الفساد، ولكن الفساد يستشري أكثر وأكثر.
3: نعم أشرف، أخيرا وفي دقيقة من فضلك، أزمة وقود خانقة يعني مفاجئة الحقيقة في بلد نفطي كالعراق، ويبدو ضربت كل المحافظات العراقية، ما هي الأسباب وراء ذلك؟
2: أزمة وقود تحديدا البنزين في بلد النفط في بلاد الرافدين، كل المحافظات العراقية تعاني من شحن الوقود، لا أحد يعلم الأسباب. اللافت الانتباه أنه بعض التصريحات التي جاءت من المتحدث باسم وزارة النفط يعني ألقت اللوم على المواطنين العراقيين فارس، والمواطنون العراقيون أيضا قابلوا هذه التصريحات بسخرية عالية. المتحدث قال بأن يعني أصحاب السيارات يشغلون تكييف السيارات وهذا يعني يستهلك كميات كبيرة من البنزين. لا نعلم إن كانت وزارة النفط تريد أن يعني في ظل ارتفاع درجات الحرارة أن يقوم المواطن بإغلاق التكييف السيارة أم لا، لكن هنالك أسباب حقيقية. طبعا المتحدث باسم وزارة النفط تم إقالته على خلفية هذه التصريحات، ونتيجة السخرية اللاذعة من قبل المواطنين الأزمة لا تزال مستمرة. البعض حصر هذه الأزمة بعدة أسباب، منها مغادرة بعض الشركات الأجنبية يعني الحقول النفطية التي كانت تسهم في تجهيز هذا النوع من البنزين، والبعض الآخر عزز هذا الموضوع إلى أن الإنتاج النفطي العراقي قد انخفض، وأيضا المخازن بدأت يعني المشتقات النفطية المصاحبة يعني المخازن لا تكفي لاستيعاب هذا الإنتاج، وبالتالي لجأت الحكومة العراقية بحسب الوعود التي طرحتها الحكومة إلى استيراد البنزين خلال الأيام القادمة لفك هذه الأزمة.
4: من العاصمة العراقية بغداد تحدثنا مع مراسلنا أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك أشرف.
3: شكرا أشرف، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار وزميل محمد الغزي.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: جوزيف هون يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة، والاتحاد الأوروبي يقر حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، وترامب يرجح التوصل لاتفاق مع إيران خلال أيام، وفي استراليا ناشطات استراليات في اسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وبيني وونغ تقول إنها تصدق روايتهن وتواصل الضغط من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث. وأخيرا الحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة، والبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
5: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
6: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
7: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
8: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
9: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
8: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
10: شوكت يعني أخذت الصدمة.
8: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: في صفحة معنوية. Thank you.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا لليوم الجمعة 5 حزيران يونيو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، كذلك الأمر بالعاصمة الثقافية ميلبورن و15 درجة، 21 في بريزن.

جبن وطأ الصافي إلى غائم جزئيا في بيرث، ودرجات الحرارة أقصاها 21، 17 بأديليد مع أمطار متفرقة، نهاية أسبوع صافية بالعاصمة كامبرا، ولكن درجات الحرارة أدناها 3 وأقصاها 15، هوبارت غائم كليا لليوم و14 درجة. نختم جولة مع داروين وشمسيتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: تعالوا ندخل مبكرا بأجواء كأس العالم. حاليا عم بتصير مباراة ودية بين العراق وإسبانيا في الدقيقة 75 والنتيجة 1-1 إلى الآن. كل التوفيق لأسود الرافدين. طبعا جماهير العراق كرة القدم العراقية حول العالم عايشين حالة حماس وتفاؤل يعني قبل عودة طال انتظارها إلى كأس العالم. الأنظار تسلط بشكل كبير في هذه النسخة المرتقبة على أيمن حسين للعب دور بطولي الحقيقة، وحمل آمال بلاد الرافدين في تحقيق مشاركة ناجحة، ونأمل أن تتجاوز ما حققه العراق في ظهوره السابق الوحيد بالبطولة بنسخة المكسيك عام 1986. رغم تألق العراق الحقيقة يعني خلال العقود الماضية بالبطولات الآسيوية وحتى في دورات الألعاب الأولمبية، كان تعثر يعني في تحقيق حلم العودة إلى كأس العالم. والآن جماهير العراقية والعربية يعني تترقب هذه المشاركة، وإن شاء الله يكون فالكم الفوز والتوفيق ويتمكن العراق من تحقيق نتائج مرضية ومبهرة إن شاء الله للجماهير العربية.
1: يعني القلب كله مع المنتخبات العربية وأيضا مع السوكروز. فارس، إلى أبرز عناوين الصحف.

0: خلينا بترا نبلش جبلتنا اليوم على صحف الصباح 5 حزيران يونيو من فيرفاكس من سيدني مورنينغ هيرالد نقرأ بونداي هيرو أحمد الأحمد accused of assaulting intimidating father.
1: بتطور جديد وجهت إلى أحمد الأحمد يلي حظي بإشادة واسعة لدوره البطولة خلال هجوم الإرهابي على شاطئ بونداي. اتهامات اليوم تتعلق بالاعتداء والترهيب بحق والده وذلك على خلفية حادثة مزعومة وقعت بمنزل العائلة تحديدا بمنطقة بانكستاون جنوب غرب سيدني.
0: وكانت أصدرت الشرطة إشعارا رسميا ليمثل أحمد أمام المحكمة بتهم مرتبطة بالعنف الأسري تشمل الاعتداء البسيط والملاحقة أو الترهيب بقصد التسبب بالخوف من أذى جسدي. من المقرر أن يمثل أمام محكمة بانكستاون المحلية ب 29 تموز يوليو المقبل.
1: بحسب الشرطة الحادثة المزعومة وقعت ب 9 أذار مارس الماضي وتم الإبلاغ عنها بعد تقريبا أسبوع من وقوعها.
0: التطورات بترا تأتي بعد مثول شقيقي أحمد حذيفة وسامح أمام المحكمة نفسها بأيار مايو الماضي حيث وجهت إليهما تهم تتعلق بتهديد شقيقهما لفظيا.
1: وقد دفع الشقيقان يعني ببراءتهم فيما أصدرت المحكمة أمر مؤقت للحماية من العنف الأسري بمنع من الاقتراب لمسافة أقل من 100 متر من أحمد أو من مكان سكنه أو عمله.
0: أحمد الأحمد كان اكتسب شهرة عالمية بعد أن وثقت مقاطع فيديو لحظة تصدي للمسلح خلال هجوم بونداي وكان أصيب بطلقات نارية خلال الحادثة.
1: صحيح فارس ونجح بانتزاع السلاح وإبعاد السلاح عن الحشود بخطوة وصفت بالشجاعة الاستثنائية وأسهمت بحماية عشرات الأشخاص.
0: كان حظي بدعم واسع وجمعت له تبرعات تجاوزت 2,600,000 دولار.
1: من هالعنوان فارس ننتقل إلى صحيفة The Australian Budget A Cure for Grievance PM to Rebuff Business on Calls for Changes.
0: بالفعل ألبانيزي يدافع عن إصلاحاته الضريبية بقوة وهي الإصلاحات التي تضمنتها الموازنة. جيم تشالمرز يقول وزير الخزانة أنه 90% من الأعمال الصغيرة لسه قادرين على الحصول على حسومات CGT أو ضريبة خصومات على ضريبة أرباح رأس المال.
1: يعني ألبانيزي قال فارس أنه هالإصلاحات ضرورية لتجنب ما وصفه بالاضطراب الاجتماعي والاقتصادي اللي عم تشهده دول أخرى واعتبر أنه تجاهل مشكلات القدرة على تحمل تكاليف السكن وتراكم الثروة قد يدفع أستراليا نحو موجة من الاستياء الشعبي.
0: خلينا نروح على الغارديان وأيضا عنوان شغل ليس فقط الغارديان وإنما مختلف الصحف نقرأ بني وونغ says she believes Israeli soldiers sexually assaulted and abused Australian women after Gaza flotilla.
1: إذن أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيري وونغ عن قلقها إزاء المزاعم يلي قدمتها عدد من الناشطات الأستراليات يلي شاركوا بأسطول الصمود المتجه إلى غزة ويلي حكوا عن تعرضهم لسوء معاملة واعتداءات جنسية وجسدية خلال احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية.
0: خلال جلسة في مجلس الشيوخ وصفت وونغ هذه الادعاءات بأنها مقلقة ومروعة وأكدت أن موقفها المبدئي يتمثل في تصديق النساء اللواتي تقدمن بهذه الادعاءات متعلقة بالاعتداء الجنسي وأقرت أنها تتعامل مع شهاداتهن بجدية واحترام.
1: يعني كان في 11 أسترالي شاركوا فارس بالأسطول البحري اللي انطلق بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية وتحتجز كل الأشخاص اللي كانوا على متنه ثم ترحلون لاحقا.
0: خلال الجلسة كانت استعرضت سيناتور الخضر مهرين فاروقي شهادات عدد من المشاركات التي تحدثنا عن تعرضهن للضرب والإهانة والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز.
1: وأكدت وونغ أن الحكومة اليوم أثارت هالمخاوف مع السلطات الإسرائيلية بما في ذلك مسألة عدم السماح للدبلوماسيين الأستراليين بالوصول إلى المحتجزين.
0: السفارة الإسرائيلية في أستراليا نفت بشكل قاطع وقوع أي انتهاكات من هذا النوع وقالت في بيان أن المستفزين على حد وصف البيان لم يتعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
1: إلى عنوان أخير وبشكل سريع من صحيفة The Australian, Anthony Albanese says Australians are right to feel aggrieved as one nation rises.
0: هي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح 5 حزيران يونيو. خليكم معنا, فاصل إعلاني قصير نناقش بعده أبرز خبر دولي يتعلق باتفاق السلام الذي بات معلقا ومهددا بين لبنان وإسرائيل.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل, أن تسمع آخر الأخبار, الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio, موسيقى, راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست, سبوتيفاي, يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر, يعني أنت عم تنتظر مجهول.
0: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار,
9: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين, بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكثير.
0: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: على ما يبدو الفرصة الأخيرة للبنان قد تنسف بعد قلب حزب الله الطاولة على المفاوضات من قبل الأمين العام للحزب. كل التفاصيل معك محمد, وصباحك خير.
10: صباح النور بترا, صباح النور فارس. بالفعل دخل اتفاق وقف اطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد, حيث تباينت المواقف من الاتفاق. ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار, وفي وقت أعلن فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب كخطوة أولى نحو بسط سلطة الدولة, قابل أو كما ذكرت قلب الطاولة حزب الله حين رفض الاتفاق, ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه اتفاق استسلام وهزيمة, وأكد أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات الإسرائيلية العسكرية مستمرة, ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. اللافت أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما من نوع آخر للاتفاق حين أقر على الفور بعد إعلانه في واشنطن حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل تؤكد إسرائيل كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة, وشددت على أن هدفها يتمثل في إعادة حزب الله في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في الجنوب.
0: شكرا جزيلا لك محمد، نحن بانتظارك على رأس الساعة ونشرة أخبار السابعة.
1: إلى حلقة اليوم من أستراليا إكسبليند أو أستراليا بالعربي، وصحة الحيوانات الأليفة لا تقتصر على الطعام واللعب.
0: صحيح، وإنما يعني خصوصا بأستراليا في زيارات منتظمة للطبيب البيطري. تعالوا نعرف مع بعض في حلقة هذا الأسبوع شو بيصير داخل العيادات البيطرية، بدءا من الفحوصات الروتينية والتطعيمات وصولا لإرشادات بتساعدك على توفير حياة أفضل لرفيقك الأليف. مع علاء التميمي.
11: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم نصائح إرشادية لمقتني الحيوانات الأليفة وكيفية التعامل معها في أستراليا وفق القوانين. فإذا كنتم تمتلكون حيوانا أليفا فإن اصطحابه بانتظام إلى الطبيب البيطري يعد جزءا أساس من الحفاظ على صحته وسلامته. إليكم ما تتوقعونه عند زيارة العيادة البيطرية، بدءا من الفحوصات الدورية والرعاية الطارئة وصولا إلى كيفية الاستعداد للموعد الطبي. تتطلب رعاية الحيوانات الأليفة توفير الغذاء المناسب والتمارين الرياضية والتدريب وبيئة آمنة، إضافة إلى المتابعة البيطرية المنتظمة للحفاظ على صحتها وجودة حياتها. ومع وجود حيوان أليف في نحو 3/4 المنازل الأسترالية، ينظر كثيرون إلى هذه الحيوانات بوصفها أفرادا من العائلة. هذا ما تؤكده فيرا سيتو، المالكة لتشوكي البالغ من العمر 13 عاما.
12: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
11: فيما توضح الطبيبة البيطرية دكتورة ديانا باركر أن الحيوانات غالبا ما تخفي أعراض المرض، وهنا تكمن أهمية الفحوصات الدورية.
13: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
11: وتشمل الرعاية الوقائية التطعيمات والوقاية من الطفيليات والعناية بصحة الأسنان للحد من الأمراض قبل حدوثها، كما يمكن للفحوصات التشخيصية أن تساعد في اكتشاف المشكلات الصحية مبكرا، وفق رايان أونغ من الطب البيطري.
14: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
11: وعند حجز الموعد يستحسن توضيح سبب الزيارة مع إبلاغ العيادة بأي احتياجات خاصة للحيوان، كما تشير فيراسيتو.
12: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
11: وتلفت الدكتورة باركر إلى أن لكل نوع من الحيوانات احتياجات مختلفة عند زيارة العيادة، سواء للقطط أو الكلاب.
13: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals, so they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
11: ولكن ماذا يحدث داخل غرفة الفحص؟ توضح دكتورة باركر أن الطبيب البيطري سيطرح مجموعة من الأسئلة أثناء إجراء الفحص السريري للحيوان.
13: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
11: كما تشكل الزيارة فرصة لطرح أي استفسارات أو مخاوف تتعلق بصحة الحيوان مع مناقشة الخيارات العلاجية المتاحة.
13: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
11: وبعد انتهاء الاستشارة تصرف الأدوية الموصوفة ويمكن استلامها من مكتب الاستقبال مع تسديد الرسوم المترتبة على الزيارة. ويجدر الانتباه إلى توفر بعض مراكز الطوارئ البيطرية المجهزة بمعدات متخصصة للتعامل مع الحالات الحرجة كما يوضح الدكتور أونغ في جميع المناطق الأسترالية.
14: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic. And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
11: كما ينصح بالاتصال بمركز الطوارئ قبل التوجه إليه.
14: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
11: وعند الوصول إلى مركز الطوارئ يقوم الفريق الطبي بتقييم الحالة لتحديد مدى خطورتها.
14: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
11: وسيشرح الطبيب البيطري الفحوصات

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: For your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
3: وفي حال وجود قيود مالية تؤثر في القدرة على تحمل نفقات العلاج، فمن الأفضل مناقشة الأمر بصراحة واحترام مع الفريق البيطري، فالغاية هي الحفاظ على سلامة الحيوان الأليف. وهنا يطرح سؤال، هل يفيد التأمين الصحي للحيوانات الأليفة؟ وفق الدكتور أونغ، التأمين الصحي للحيوانات الأليفة قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج.
4: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer, and you get reimbursed for the amount that you spent. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
3: تشكل الحيوانات الأليفة جزءاً عزيزاً من حياة الكثير من الأسر، فهي تمنح أصحابها الرفقة والسعادة عبر الرعاية المستمرة والتعاون مع الطبيب البيطري المحلي، ويمكن ضمان حياة صحية وآمنة وسعيدة لهذه الكائنات التي أصبحت بالنسبة للكثيرين أفراداً حقيقيين من العائلة. هذا التقرير من إعداد فلتوكاك وعلاء التميمي.
5: شكرا من القلب لك علاء على هالإضاءة، دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، ونرافق النشامة هن وعم يكتبوا التاريخ بالبنط العريض.
6: خليكم معنا نسمع هذه الحلقة، الحلقة الثانية عبر أثير SBS عربي من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني. ترقبوا كمان حلقات عن باقي المنتخبات العربية المشاركة في المونديال لهذا العام.
5: ونرافق ميكروفون SBS عربي بكواليس مسرحية من باب لباب.
6: ما تنسوا أنه كل مباريات كأس العالم ستنقل مجانا على SBS وعلى SBS On Demand مع ريبليز مع هايلايتس ميني ماتشز وكل حماس كأس العالم، نتمنى تأخذوه معاكم على SBS وSBS عربي.
5: The countdown has started. دقائق وننتقل إلى غرفة الأخبار. عم تسمعوا Good Morning Australia، خليكم معنا.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: لبنان وإسرائيل على حافة وقف نار مشروط ومتعثر، الجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني وحزب الله يرفض الاتفاق وعون يتمسك بالفرصة الأخيرة، وترامب يرجح التوصل لاتفاق مع إيران خلال أيام، وناشطات استراليات في اسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وبيني وونغ تؤكد مواصلة الضغط من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث، والحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة، وألبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب، والتعديلات الضريبية تجتاز مجلس النواب، ومعركة مرتقبة في الشيوخ. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد، حيث تباينت المواقف من الاتفاق، ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب كخطوة أولى نحو بسط سلطة الدولة. وفي خطوة بدت داعمة للمسار الجديد، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق، ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه استسلام وهزيمة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات الإسرائيلية مستمرة، ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. هذا واشترطت إيران التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وإلزام إسرائيل بسحب كامل قواتها من جنوب لبنان لإبرام أي اتفاق سلام مع إيران، في إشارة إلى إمكانية تدخلها مباشرة لدعم حزب الله إذا واصلت إسرائيل هجماتها أو صعدت عملياتها العسكرية. في المقابل تؤكد إسرائيل أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، مشددة على أن هدفها يتمثل في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب لبنان، كما عبرت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: وفي الأثناء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تحتفظ بحق استهداف بيروت إذا تعرضت تجمعات سكنية إسرائيلية لهجمات، مشددا على أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر. وميدانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب وزارة الصحة اللبنانية، كما أعلنت قوة اليونيفيل مقتل أحد عناصرها وإصابة 2 آخرين في هجوم وقع الأربعاء. وفي ظل استمرار المواجهات، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة المتزايد من تكرار استهداف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
2: Since March, 7 peacekeepers serving with UNIFIL have now been killed following the escalation of hostilities and several more have been wounded. We reiterate that attacks on peacekeepers must stop. They are grave violations of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. And as we've been saying, these killings may amount to war crimes.
0: وفي موازاة التطورات اللبنانية، تواصلت المؤشرات على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم التهديدات المتبادلة. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المحادثة

0: تسير بشكل جيد جدا، وكشف أن إيران أبدت استعدادها للتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي في وقت أكدت فيه طهران أن الاتصالات مع واشنطن لم تنقطع. بيد أن ترامب ربط استمرار المسار الدبلوماسي بعدم تعرض القوات الأمريكية لهجمات إيرانية، ملوحا بإمكان العودة إلى الحرب إذا قتل جنود أمريكيون، كما انتقد تصويتا في مجلس النواب الأمريكي أيد سحب القوات الأمريكية من الحرب، معتبرا أنه يعقد المفاوضات الجارية مع إيران. في استراليا، طالب نشطاء استراليون شاركوا في اسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة واحتجاز أفرادها. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في البرلمان الأسترالي، حيث طالبوا بنشر تسجيلات قالوا أنها توثق سوء المعاملة الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز، كما زعموا أن القوات الإسرائيلية أبلغتهم بأنها تعامل الأسرى الفلسطينيين بصورة أسوأ. وقالت نيف أوكونور، وهي أحدى المشاركات في الأسطول من ملبورن، أن هناك أسئلة جوهرية ينبغي على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية بيني وونغ الإجابة عنها فيما يتعلق بهذه الحادثة.
1: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard, and even in the Israeli airport, we were physically beaten, assaulted, and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.
0: وفي تطور لافت، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أنها تصدق إفادات ناشطات استراليات زعمن تعرضهن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، واصفة هذه الاتهامات بأنها مروعة وغير مقبولة، وأمام لجنة التقديرات التي شهدت مواجهات حادة بينها وبين أعضاء من حزب الخضر. قالت وونغ أن الحكومة تواصل الضغط من أجل تحقيق عاجل، لكنها لا تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان الوصول إلى تحقيق مستقل. وردا على سؤال خلال جلسة الاستماع المتوترة عما إذا كانت تصدق هذه الادعاءات، قالت بيني وونغ:
2: So you believe well, these women?
3: Hang on, please don't interrupt, Senator. This is, I have an answer. I also want to say publicly, now you've chosen to disclose that information publicly. I assume that is something you have consent for.
2: This is public information,
3: Senator,
2: which you
3: can I finish?
2: Obviously haven't seen.
3: Senator, yes, it's one thing for it to be reported. It is another thing to use it in a Senate estimates in this way. So I'm assuming you have consent for that. Now, if I can respond to those allegations are terrible. They are horrific. But the treatment is unacceptable. And I express my empathy to those women to whom.
0: في المقابل، تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الادعاءات، كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما تواصل استراليا المطالبة بتحقيق مستعجل وشفاف في القضية. أقر مجلس النواب التعديلات الضريبية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، لكن الائتلاف المعارض لا يستبعد التعاون مع حزب الخضر لمنع تمريرها. وقال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أنه سيتعاون مع أي جهة لوقف ما وصفه بالضرائب الجائرة، في حين اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لحزمة التعديلات بأكملها تظهر مدى انفصاله عن الواقع.
4: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder
5: Order.
4: They've brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: رفضت الحكومة الفيدرالية مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5

0: تصل 5% على واردات من 60 دولة واقتصادا بحجة عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة العبودية الحديثة والعمل القسري في سلاسل التوريد. ووصف رئيس الوزراء أنطونيو ألبانيزي القرار بأنه ناتج عن خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب.
1: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was a decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
0: وفي موقف متفق مع الحكومة الفيدرالية انضم زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى الأصوات الرافضة للرسوم الجمركية ووصفها بالسيئة.
2: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. To a friend, we fought with them in every war, every major war.
0: في أخبار الرياضة وفي ليلة كروية حملت عنوان الكبرياء العراقي نجح أسود الرافدين في فرض تعادل تاريخي ومستحق بهدف لمثله وبنتيجة 1-1 على نظيره الإسباني في المواجهة الودية المثيرة التي جمعتهما مساء الخميس على أرضية ملعب أريازو بمدينة لاكورونيا. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، برزبن مشمس 19، ملبورن مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا 19، بيرث مشمس 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي. فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS و SBS On Demand.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: وينسوا فرصة لبنان الأخيرة.
2: صحيح، هذه أو هذا الوصف كان جاء على لسان الرئيس اللبناني زعيم أو الأمين العام لحزب الله، اعتبر أن سياسات الحكومة لا تعكس توافقا وطنيا، إذن بات مصير هذا الاتفاق معلقا. تمن قتلى في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، مقتل جندي إسرائيلي أيضا في جنوب لبنان. للإشارة، الاتفاقية تسمح لإسرائيل بمواصلة احتلال جنوب لبنان، لكنها تشترط انسحاب حزب الله الذي لم يكن طرفا في المفاوضات.
1: اليوم نعيم قاسم يقول لا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان، وسنقرأ المشهد اللبناني بإذن الله يوم التنين. نعود إلى أرض الملعب بعيدا عن تقاذف التهم والحرب. طابي عم تجمع الناس، عم بتوحد القلوب، والنشامة يصنع التاريخ.
3: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
2: بكتير من الأحيان الخبر ما بيكون مجرد خبر، وإنما تتويج لسنين طويلة من الانتظار. تأهل الأردن لكأس العالم لأول مرة بتاريخه، جملة بسيطة بس وراها عمر كامل من الانتظار، وراها تصفيات طويلة وخيبات أمل ومحاولات، وجيل كامل تربى على فكرة يمكن يوما ما نوصل.
4: فيما تعقدت المهمة أمام المنتخب الأردني في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
2: أنا شخصياً كبرت مع هاي الفكرة، كل 4 سنين كنا نحضر كأس العالم ونحكي معقول الأردن يكون هون بيوم من الأيام، واليوم هذا الحلم صار حقيقة. المنتخب الأردني أو منتخب النشامة بعمره ما كان غريب عن المنافسة. من بداية الألفينات كان دائما موجود وحاضر بالمشهد الآسيوي، وصل لربع نهائي كأس آسيا أكثر من مرة، وأقرب نقطة للمونديال كانت سنة 2013 لما لعبوا النشامة بالملحق العالمي ضد أوروغواي. وقتها الحلم كان كتير قريب وبنفس الوقت بعيد. الخسارة 5-0 بعمان كانت كتير قاسية، بس كتير ناس بتحكي إنه هالمباراة كانت بداية الطريق الحقيقي مش نهايته.
5: كنا نتمنى وضيوفه الكرام أن تكون النتيجة أفضل من الخسارة القاسية ب5 أهداف مقابل لا شيء. أتمنى أن يكون الأداء والنتيجة أفضل.
2: وبعدين إجا كأس آسيا 2023، الأردن وصل لأول نهائي آسيوي بتاريخه بعد فوز تاريخي 2-0 على كوريا الجنوبية. فجأة صار العالم يشوف المنتخب الأردني بطريقة مختلفة، وصار الأردني قادر إنه يصدق هذا الحلم. مع المعلق الرياضي طارق غصاب خليل، واللي عاش مع المنتخب لحظات صعود وانكسار مباراة ورا مباراة. أهلا وسهلا فيك طارق على SBS عربي.
6: أهلا وسهلا فيك وشكرا على هاي الاستضافة.
2: كيف برأيك طارق تغير لعب النشامة والمنتخب الأردني خلال السنوات الأخيرة مقارنة يعني بالأجيال السابقة اللي كنا أكيد واكبناهم يعني وإحنا أطفال؟
6: دائما ما بيحكوها إنه يعني إن سبب النهضة الكروية الأول والحقيقي هو الإيمان. اليوم إحنا الجيل الكروي الحديث اللي بتميز فيه لاعبي منتخبنا الأردني هو إيمانهم بقدراتهم وقناعتهم إنهم لاعبين قادرين يصنعوا الفارق. هذا الإيمان وهذا الإيمان المطلق لكل لاعب حد ذاته وصنع لمنتخبنا الوطني شخصية خاصة فيه، أثبتت من خلالها قدرتها على النجاح. اليوم ثقافة اللاعب الأردني في الجيل الحالي الموجود في المنتخب الوطني تغيرت. هذا الجيل عم بشوف حاله جيل قادر يضاهي وينافس أفضل لاعبين العالم، وعم بثبت هذا الحكي من خلال هاي الإنجازات. اليوم هاي العقلية هي العقلية الطاغية على منتخبنا. اليوم منتخبنا صار هو المنتخب اللي بنحسب له حساب لما يلعب.

0: معها، اثبت انه قادر على تحقيق الانجازات، واثبت ان الانجازات مش وليدة اللحظه. احنا اليوم نحكي من العام 2023 للعام 2026، في عندنا 3 سنين من العمل المتواصل لمنتخبنا مليئه بالانجازات، وصيف اسيا 2023، وصيف كاس العرب 2025، والانجاز الاهم التاهل لكاس العالم 2026. الامكانيات الفرديه الموجوده عند لاعبين هذا الجيل، زي ما بنشوف اليوم في نجوم من لاعبين منتخبنا عم بينشطوا بدوريات مختلفه، ومنهم عم بنشط بأوروبا بتألق مثل موسى التعمري اللي صار اليوم نموذج. الأطفال في بلدنا في الأردن بطلوا يحتاجوا يبحثوا عن شخصيات كاثوليكية أو شخصيات عالمية عشان يقتدوا فيها ومظهر، لا اليوم كل أحدهم منهم يصيروا مثل يزن عماد وموسى التعمري، وهذا بحد ذاته دليل على الأثر اللي تركه هذا الجيل في عالم كرة القدم.
1: أنا نشأت بالأردن ولعبنا كرة قدم بالحارة، كرة القدم حاضرة يعني بشكل يومي بحياتنا بإيقاع حياتنا اليومية. أنا من الناس اللي بطفولتي ويمكن أنت كمان ما كان عندنا نجوم أردنيين بيلعبوا بدوريات برا، فشو حلو اللي حكيته عن إنه هلأ بالفعل صار عندنا آيدل كروي وأكثر من واحد يعني كمان عم بتألقوا. الحقيقة طارق، لأي درجة لعب برأيك الاستقرار الفني ودور المدرب دور حاسم كمان بهذا التأهل؟
0: بلا شك الاستقرار الفني حضر الدرجة الأولى في مرحلة اختيار المدرب. خلينا نحكي احنا بالعام 2023 وإنجاز كأس آسيا كان بقود منتخبنا الوطني المدرب المغربي حسين عموتة، واللي حقق الإنجاز اللي بنينا عليه واللي كان مبني بتحقيق وصيف كأس آسيا 2023. قرار الكابتن حسين عموتة بترك منتخبنا بعد كأس آسيا والتأهل للدور الثاني للتصفيات كان وضع الاتحاد الأردني أمام تحدي كبير. كيف ممكن نختار مدرب بفهم على اللاعبين وبقدر يكمل على هذا الشغل ويراكم عليه بدون ما يصير في انتقاب او فجوه؟ نحكي خلينا نحكي بين تركه المدرب حسين عموتة وحضور المدرب الجديد. عشان هيك اتحاد الاردن كان ذكي باختيار نفس المدرسه الكرويه، ذهبنا للمدرسه المغربيه واخترنا المدرب جمال السلامي. بلا شك كان المدرب حسين عموتة دور خلينا نحكي تو ريكومند او يوصي بوجود هذا المدرب. جمال السلامي بنى واستثمر الاساس اللي بناه حسين عموتة، دمج بعض اللاعبين الجدد مع اللاعبين اللي كانوا موجودين في خيار الكابتن حسين عموتة. والشيء الاهم انه الكابتن جمال السلامي طوال فتره عمله كان مركز على منح الفرص للاعبين طوال الوقت. احنا منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم اذا بنشوف تشكيلته على مدار المباريات لم يلعب بظروف طبيعيه، في كل مباراه كان في عنده غيابات اما الاصابه او الايقاف، وما هيك كان الكابتن جمال السلامي قادر على منح الفرصه لعديد اللاعبين. في عهد جمال السلامي صرنا نشوف لاعبين مثل عامر ابو جاموس، مثل هناد ابو طه، مثل محمد ابو النادي، مثل عود الفخوري، هذول الشباب كلهم مدرب جمال السلامي استخدم القاعده الاساسيه اللي بناها حسين عموتة وبلش يحاول يغذيها بأفكاره الخاصة. فعشان كان في عندنا تكامل في العمل، لذلك كان خيار مدرب من نفس المدرسة التدريبية كان خيار ذكي، والثقة فيه ودعمه بالرغم من بعض المطبات كانت عامل حاسم ومهم في وضع الاستقرار لمنتخبنا الوطني.
1: طارق غصاب خليل، شكرا جزيلا على هذا التحليل الحلو.
0: وأنا بشكرك كثير على هذه الاستضافة، بتشرف وإن شاء الله بنحكي بواحدة فوز منتخبنا في مباريات كأس العالم إن شاء الله.
1: طبعا هاي الفرحة الكبيرة كانت معدية وما ظلت بعمان أو بإربد أو بالزرقاء، وصلت على سيدني وعلى ملبن وعلى كامبرا وعلى كل مكان فيه أردنيين بكل أصقاع الأرض زي ما بيحكوه. بهيك لحظات المسافة بين البلدان بتختفي، لأن المنتخب بالنسبة لكتير ناس مش مجرد فريق، هو رابط بينك وبين البيت. بسعدني كمان أني أتحدث مع عضو الجمعية الأسترالية الأردنية بسيدني. أهلا وسهلا فيك مهندس محمد القاضي.
2: يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وشكرا لاستضافتكم إلنا ومواصلة دائما الاطمئنان على أبناء الجالية الأردنية والتواصل معها.
1: شو بعني لك هيك على الصعيد الشخصي تأهل النشامة على كأس العالم، وهل لمست حماس مختلف هاي المرة بالجالية؟
2: هو حلم إنه تصل الأردن، والأردن أكثر من مرة حاول يعني كانت تصل لقبل التأهل ولكن لا يحالف الحظ. المرة هذه الأردن وصل بجدارة وليس تكمالة عدد، وهذا شيء نفتخر فيه. نفتخر بوجود مجموعة من النجوم يعني الأردنيين العالميين صاروا، نفتخر بالدعم الذي قدمه سمو الأمير علي فريق الأردني والمنتخب الأردني، والتواصل نفتخر بسمو ولي العهد الأمير حسين الذي دائما يتابع أمور المنتخب الأردني شخصيا ويكون دائما في الحضور والمساندة في الصف الأول. طبعا الجالية الأردنية أعضاء الجمعية الأسترالية الأردنية فرحة كبيرة جدا، وهذه أول مرة نفرح فيها تقريبا من 3 سنوات بعد الأحداث المؤسفة التي تحدث لأهلنا في غزة وأهلنا في لبنان وأهلنا في الشرق الأوسط بأكمله. يمكن هذا أحد اللحظات التي تنصناها وفرحنا فيها فرح مؤقتا وحتى يعني هذا الفرح انعكس على أهلنا الموجودين في غزة، كان في فرح بتأهل الفريق الأردني، وإن شاء الله نتوقع إنه أستراليا والأردن يخرجوا على الدور الثاني. وهذيك اللحظة يخلق الله ما لا تعلمون ولكل حادث حديث.
1: سعدت كثير بحديثي معك على SBS عربي.
2: أهلا وسهلا فيكم، ودائما نحن نتشرف بقناة SBS.
1: حكيت كمان مع فلاح بني صخر، هو أحد مؤسسي جمعية النشامة بسيدني. فلاح لك 20 سنة بأستراليا، لما وصلك خبر تأهل النشامة على كأس العالم كيف كان شعورك؟
3: هو لحظة تاريخية، يعني صراحة صعب نوصفها بالكلمات، لأنه هذا الإنجاز ما كان مجرد فوز يعني بمباراة أو تأهل عادي، صراحة هذا كان حلم يعني عاش مع الأردنيين سنين طويلة، واليوم الحمد لله يعني صار حقيقة. يعني إحنا كأردنيين كنا دائما نؤمن أنه عندنا مواهب وقدرات، لكن كنا ننتظر اللحظة اللي يظهر فيها اسم الأردن على أكبر منصة يعني كروية بالعالم، واليوم الحمد لله شفنا هذا الحلم تحقق. الفرحة ما كانت فقط يعني بالأردن، يعني إحنا اللي موجودين بأستراليا والخليج وأوروبا يعني كلهم يعني عاشوا نفس الشعور.
1: شو عندك هيك ذكريات من الطفولة عن منتخبنا؟ يعني مرأنا بكتير خيبات أمل ونفس الوقت بكتير مراحل كانت هيك ينتعش الأمل. تتذكر مباراة الأردن وأستراليا
3: 2016؟ حتى يعني بهديك الفترة يعني التقينا مع المنتخب الأردني هنا، صراحة يعني دعم الشباب الأردني للمنتخب يعني ما تغير، يعني صحيفي يعني كانت مرات ما يجي زي ما أنت بدك، بس إحنا دايم يعني مع منتخبنا يعني مثل الشعب الأردني كامل دايم إحنا معه، دايم يعني إن شاء الله أنه يعني يحقق الأفضل كأس العالم ونشوفه بأعلى المراتب إن شاء الله تعالى.
1: فلاح دايما بالجالية العربية بيسألونا ليش المنتخب الأردني اسمه منتخب النشامة، جمعيتكم اسمها جمعية النشامة، احكي لهم هيك بلهجتك الأردنية الحلوة شو يعني نشمي؟
3: النشمي هو الأساس، هو الفخر، هو العز، كله انتماء، كله حب لهذا الوطن. العشائر الأردنية هاي الأشياء، كلمة نشمي تعني لنا الكثير، يعني في يعني بفعله بقوله كل التعامل اللي يتعاملوا مع الناس.
1: شو محضرين لفترة كأس العالم؟ مع مين راح تحضر المباريات؟ شو عندكم أنشطة وأكتيفيتيز مع جمعية النشامة؟
3: نستأجر أماكن نجمع الأردنيين فيها، نحضر المباريات، ندعم منتخبنا، كون إيد واحدة، مجموعة من الشباب تسافر تحضر كأس العالم. وشكرا جزيلا لك فارس على هاي الاستضافة. مجرد وجود الأردن كأس العالم وأنه مع نجوم كبار ويرفع علم بلدنا فوق، يعني هذا إشي يعني مفخرة لكل أردني.
1: كرة القدم أحيانا تحفر عنا بالذاكرة أشياء ومواقف ما بننتبه لها لما تصير، زي صوت الأب وهو معصب على حكم المباراة، ريحة القهوة بنص المباراة، القلق قبل ضربة الجزاء، كل هاي التفاصيل الصغيرة رجعت مرة واحدة مع خبر التأهل. سألت فالح عورتاني عن شيء أبعد من فكرة الكرة نفسها، هل يا ترى تأهل النشامة غير نظرة الأردنيين للمنتخب؟
4: المنتخب بشكل عام بالآونة الأخيرة منتقل نقلة نوعية، تأهله لكأس العالم أكيد فرحت بس مش كتير تفاجأت. المنتخب الأردني قاعد بسطر انتصارات وإبداعات ومهارات ولاعبين للعالم كلياته، فهذا الاشي اصبح واضح. وبعد ان المواجهات راح تكون مع منتخبات عريقة بنفس المجموعة مثل الارجنتين والنمسا والجزائر القوية جدا، واكيد ساند كل المنتخبات. نتمنى انهم يكونوا زي ما حكى رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي إنه يكونوا قد المسؤولية.
1: صار في نجوم عم بيلعبوا بدوريات برا وعم بتألقوا كتير، تعمري ويزن عمات وغيرهم، أكيد شو بتحكي لهم شو بتتمنى لهم بكأس العالم؟
4: بتمنى لهم إنهم يكونوا زي ما بتمنوا، لأنهم شباب بيستحقوا إنهم يأخذوا فرصتهم العالمية وليس فقط العربية، علما بأنه الأسماء اللي ذكرتها موجودة على الشاشة العالمية. ألف سلامة على كابتن يزن النعيمات، وعندنا كمان يزن العرب. يعني يزن العرب إحنا عارفين إنه هو رح يكون قلعة للدفاع عن مرمانا وأبو ليلى قدها، وإن شاء الله إنه الله يوفقهم وييسر أمورهم.
1: فالح عورتاني من كامبرا، شكرا جزيلا.
4: حبيبي يا فارس، شكرا لك.
1: إذن الأردن أخيرا بالمونديال، بس الحقيقة إنه الرحلة ما بلشت يوم التأهل، بلشت من سنين طويلة، من كل مرة قلنا فيها يمكن، من كل مرة خسرنا ورجعنا نحاول من أول وجديد، من ملحق أوروغواي لنهائي آسيا لليلة اللي صار فيها الحلم حقيقة. حسب القرعة الرسمية لكأس العالم، الأردن وقع في مجموعة تضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا. أول مباراة للنشامة رح تكون أمام النمسا ب 17 حزيران يونيو 2026، فالكم الفوز يا نشامة، ورح نعيش معاكم فرحة المونديال لحظة بلحظة.

0: كنت معكم أنا فارس حسن، SBS عربي.
1: شو حلو فارس، يعني شو كان شعورك انت عم تشتغل هالبودكاست؟
0: انبسطت كتير كتير كتير، وشكرا للضيوف الأعزاء، كتير سعدت بصحبتكم، وجود لك إن شاء الله كل التوفيق.
1: القلب عم بينبض ويشجع النشامة، ورح نشجع كل المنتخبات العربية تباعا من على هذه المنصة. ننتقل إلى زميل محمد الغزي وموجز إخباري محدث.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران عسكريا أو عبر اتفاق، ويشير إلى أن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ولفت أيضا إلى أنه لا يريد مقابلة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه أشار إلى أنه يمكن الاجتماع معه إذا كان الهدف إبرام صفقة. وفي شأن لبنان، قال ترامب أنه تحدث مع حزب الله وأنه يعتقد إحراز تقدم في القادم من الأيام. مقتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في جلسة تقديرات حادة أمام مجلس الشيوخ تقول إنها تصدق ادعاءات الاعتداءات الجنسية التي تحدثت عنها ناشطات استراليات عدنا مؤخرا من اسطول الصمود، وتؤكد أيضا أنها ستواصل الضغط من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث. وقبيل اجتماع مجلس إدارة مصرف الاحتياط المقرر في منتصف يونيو، محافظة المصرف ميشيل بولوك تحذر من أن الحرب في الشرق الأوسط خلقت بيئة غير مستقرة وقد تسهم في رفع معدلات التضخم أكثر مما كان متوقعا. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

وقفة تانية مع أحوال الطقس لليوم. اليوم 5 حزيران يونيو. بنبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20. العاصمة الثقافية ميلبن عم تشهد كمان طقس ممطر و15 درجة، 21 درجة في بريسبن، وطقس غائم جزئيا، غائم جزئيا أيضا غربا في بيرث و21 درجة، 17 درجة بالعاصمة كامبرا، وطقس صافي لليوم، درجات الحرارة أدناها 3. كذلك الأمر بأديلايد وأمطار متفرقة مع 17 درجة كحد أقصى، هوبارت 14 درجة وطقس غائم جزئيا، وبنختم الجولة مع داروين وشمساتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: وقفتنا الرياضية بهاي الساعة برضو من أجواء كأس العالم، حيث تتجه الأنظار إلى منتخب أستراليا لكرة القدم السكروز لعب واصل استعداداتهم لخوض نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك. المدرب توني بوبوفيتش يعول على مزيج من الخبرة والشباب، فيما يواصل المدافع الشاب لوكاس هارينغتون خطف الأضواء بعد استدعائه لتشكيلة المونديال وهو عمر 18 عاماً فقط. المدافع المخضرم جيسون جيريا أيضا يعود إلى تشكيلة كأس العالم بعد انتظار طويل. من أجواء المونديال أيضا أسطورتا الكرة الأسترالية مارك شوارتزر وجون لويسي، يعني على ما يبدو ردا على التقليل من حظوظ أستراليا والمجموعة اللي فيها أمريكا تركيا وباراغواي، وأكدوا أن المنتخب الأسترالي يتألق عندما يكون خارج دائرة الترشيحات. أشادوا طبعا بالمواهب الشابة وبالقائد قائد الفريق مات رايان.
1: فارس، على خشبة المسرح منجرب نرفع الستارة عن تناقضات منعيشها بالمجتمع، والكوميديا السوداء أحيانا بتتحول لمراية لمجتمعنا مع كل كواليسه، سيما الأشياء اللي صعب أنها تطلع للشمس أو العلن.
0: بالفعل بترا، ومن هنا مشكورة كنت جلتي في كواليس مسرحية من باب لباب في عرض وحيد يقام على خشبة مسرح براين براون ب 12 حزيران يونيو الجاري.
1: رافقوا مايكروفون اس بي اس عربي بكواليس هالعمل، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: هارفي نورمان، التصفية نصف السنوية الآن.
7: يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعاً أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب. يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعاً أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to

0: help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: ما بزيد نوم، هذا اسمه نصب واحتيال.
2: مسيير ما بسمح لك، نحن هون مدرسة محترمة. مسيير
1: محترمة؟ لكن شو اللي عم بصير هذا؟ مو اسمه نصب واحتيال، نصب ونص.
2: إما عم نقلب على نصنا، حلم ولادكم.
1: عم تقلبي على نصك؟ إيه والله إذا بتقلبي على كم يوم بتنعسين، على نصك؟ نعم. نحن عم ندفع 15,000 دولار كمان مشان ابني يتعلم. وين عم تروح العلامات؟
3: بعمل بيمسج الكوميديا السوداء بالنقد الاجتماعي، بيستعد المخرج اللبناني الأسترالي عباس مراد لإطلاق مسرحيته الجديدة من باب لباب على خشبة براين براون ثياتر، وذلك بعرض واحد مساء 12 حزيران يونيو بتمام الساعة 7. أنا بترا طوق الهندي، وبالصوت رح ندخل لكواليس هالعمل بورشة إعدادية قبل العرض المرتقب. أستاذ عباس مراد، لوين أخذنا بهالعمل المسرحي اللي هو مش الأول لألك ويلي دايماً له رسالة خاصة بقلب الاختراب اللبناني؟
4: أنا ماخذ حالي وماخذ الكل اللي معي على المجتمع. المجتمع والحياة الاجتماعية والحياة العائلية واللي بيصادفها بهذا المجتمع كيف ممكن تكون.
3: مع فرقة الوعد للفنون المسرحية مندخل هالمرة لمدرسة الجيل الصاعد، ومنرافق جيل بكل تحدياته بصرخة اجتماعية ساخرة بتلامس يوميات الناس وتناقضاتهم، عبر نص للكاتب محمد السعودي وإخراج عباس مراد، فيما يتولى الإنتاج بلال أبو عايد بالتعاون مع Gravity Production Zone. شو يلي أراد يقوله المخرج عباس مراد بهالعمل المسرحي من باب لباب؟
4: نحن ضوينا على عدة نقاط من خلال هذا العمل. هذا العمل تقريبا هو عنوانه من باب لباب. وطبعا الحياة كلها بواب، مش بس بالدراسة وبالشغل، لكن بمجمل مراحل الحياة كلها بواب. بتحكي عن قصة شاب غربي ببيئة فقيرة وبيدفعوا عليه مصاري كثير لحتى له يفوت على مدرسة، وإحنا ضوينا طبعا على الأقساط العالية اللي بيكون بالمدارس، وضوينا على التربية بالبيوت، وضوينا حتى على طريقة التعليم والتعامل المدارس مع الأهالي، إلى أن يخلص هذا الطالب اللي خلص شغله وخلص دراسته بالجامعة إلى باب واحد من هالأبواب كلياتها الموجودة بالحياة. وهذا الباب نخليه مفاجأة للجمهور.
3: هيدا الباب الداخلي أستاذ عباس اللي دايما بتفتحه بالمسرح. اليوم هيدا مش العمل الأول، أكتر من 30 عمل برصيدك. إذا بدي إياك تاخدني على الباب الأهم بهيدا العمل، الباب الداخلي يلي بده انتباه عميق تننتبه له، شو هو؟
4: إنه نحن عايشين بدوامة. دوامة كلها أبواب، والأبواب هي بتوصل لأمكنة كثير بعيدة وممكن تسبب كوارث بالآخر. فمثل ما قلت إنه هذه الأبواب كلها هي أبواب الحياة بالنهاية، والإنسان بده يفوت بهيك باب. ومن الأبواب عندنا نحن في أبواب طبعا إيجابية وأبواب سلبية، ومع الأسف الأبواب السلبية كثيرة
3: أكثر.
4: نعم، فكل واحد هو بده يختار الباب اللي هو بده اياه وهو بيدفع ثمنه بالنهايه.
3: عم شوف هيك مجموعة من الشباب الهواة ولكن في مواهب صادقة من مختلف الفئات العمرية. خبرني كيف نبشت عليهم أو هن كيف نبشوا عليك وكيف جمعكم المسرح أستاذ عباس؟
4: يعني نحن من بعد الكورونا رجعنا قلعنا بجديد بالمسرح. نعم فينا نقول
3: بفرقة الوعد.
4: نعم وفينا نقول أنه كأننا ابتدينا من جديد بالمجموعة جديدة بالشغل جديد بالمكان جديد العرض وإلى آخره. تلقينا مجموعة لبي المطالب اللي حبنا إياها. طبعا في تعب فعلا حتى نلاقي خاصة هم فيش لا معاهد ولا جامعات تخرج ممثلين وخاصة بالجالية العربية بالنهاية يمكن بالإنجليزي يكون في جامعات وتخرج ممثلين على مستوى مهم لكن عنا هون كلتي مواهب خام وأنا عم حاول طلعها من الأشخاص اللي بيشتغلوا معاي.
3: أستاذ بلال منتج هذا العمل مسرحي، ليش إمنت بهالعمل واليوم دعمك للمسرح الاغترابي شو أهميته بالنسبة لك؟
5: بصراحة بلشت التجربة من تقريبا 5 سنين. بلشت حبيت التمثيل عن طريق أستاذ عباس، تواصل معي وكانت تجربة أولى كتير ناجحة انبسطنا فيها. فكانت أول تجربة اللي هي تمثيل من أول مسرحية للتاني للتالتي. بصراحة بقولك كنا نعاني إنه مين بيقدر يتبنى العمل ومين يقدر يأمن بهالشيء لأنه منه عمل تجاري، يعني هذا منه شيء أنا عم بنعمله لنعمل منه مصاري، منه تجارة، عمل فني هدفه أنه شغلي شيء معنوي شيء قيمة لألنا وللمجتمع أكثر من أنه نركض أنه نعمل بزنس. فكان الموجودين معنا عم يجوا عم بيفكروا بزنس أكثر بدهم يعملوا مصاري. فمن هون جت الفكرة، وصلنا لوقت أنه أوكي خلينا نعمل إنتاج نحنا. حكيت مع أستاذ عباس قلت له أنا ممكن أكون البديل، بتصير نحنا يعني مع بعضنا عم نشتغل. اللي يريد وهيك بلشت الفكرة لأنه أمننا بالمسرح بصراحة، بالشي اللي بصراحة قبل ما فوت على الدومين ما كنت عارف أنه في مسرح. وبعدين اكتشفت أنه كان في جيل قبل موجود، صار في جاب كبيرة أكثر من 10 سنين 15 سنة ونحن عن جديد بلشنا، يمكن فتجربة جديدة للعالم نرجع نعودها. وبصراحة بعد يعني صارنا 4 سنين عم نشتغل، لا فرقت الحمد لله، العالم صارت آمن فينا أكثر. بدها شوية تعب بس الهدف أهم شيء صدقا، ما في شيء عم ندور لا نحن ولا الممثلين على مردود مادي، عم ندور على مردود ثقافي فعلا للمجتمع.
3: مردود ثقافي، ويلي لفتنا قديش في تعددية بهالمسرح، مواهب من مختلف الأطياف وحاضن للتنوع بالجالية الاغترابية. قديش عنالك هيدا الموضوع بالتحديد؟
5: أكيد هو كان أول شيء صعب بالتجربة أن نلاقي ممثلين أول شيء، لأنه مثل ما بتعرفي عم بتكون المسرحية فيها كذا جيل، فجيل من عمري وأكبر يعني 40 بلس خلينا نقول كنا شوي نلاقي، بس الجيل الصغير صعب نلاقي شخص عربي
3: يحكي العربي.
5: معظمهم انجليش. طب منشوف حدا حابب كتير مبسوط بده يمثل، طب اوكي تعال تقرأ عربي، لا طب ما كمان هيدي مشكلة تعبنا. بعدين اكتشفنا انه بصراحة الجيل الجديد اللي اجا يعني كثير بيحكوا على الاميجرنتس اوقات كيف بيقوموا ويعني بيحكوا بهالقصص، وانه صدقا يعني وجود الاميجرنتس كثير موجود بمجتمعنا بشكل عام المجتمع الاسترالي، وهذا اللي كسبناه. يعني نحن اذا بتلاقي مني وجر 15 years لهلا نحن اللي موجودين بالمسرح، يعني عم بخرج وكنت عم مثل معهم قبل، ويمكن المره الجايه في شاب اللي اسمه عيسى اللي هو هلا البطل، انتوني الصبي اللي معه، كلهم مثلوا 10 12 سنه بالبلد. فقدرنا استفدنا من هذا الجيل الصغير اللي وصل له زمان هون بيتقن الانجليش ومتعلم ومثقف وبنفس الوقت عنده باك جراوند عربيه،
3: وكانه هو الجسر بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. صح. سقراط والعطر وهالاسمين في وراهن عيسى البابا أنتوني العالم، مواهب شبابية من لبنان ومن سوريا. خبرني سقراط عن دورك.
6: هو الشخصية الأساسية بالمسرحية هيدي، يعني بتدور كل المسرحية حول حياة سقراط، إن كان من ناحية البيئة اللي بيعيش فيها يعني البيت، كمان المسرحية بتسلط الضوء على كل مراحل حياته، بتبدأ من الطفولة لحتى يصير شيخ، الطفولة، المدرسة، الجامعة، الانتقال للحياة ومواجهة الصعوبات.
7: معذب أهله كان سقراط،
6: معذب أهله كله من ورا رفيقه العتر.
7: العتر شو الشخصية اللي حملتها؟
8: شخصيتي هالمرة، هلا بس بدي ألفت نظر على شغلة صغيرة، إنه أنا شخصياً هيدي أول دور، أول مرة بالمجال، بس عيسى عنده خبرة أكتر، عيسى هيدي ثالث أو رابع عمل بيعمله. فتت بدور كتير مختلف عن، يعني أنا بالمسرحية دور الإنسان العاطل يلي عطوه

0: بجر سكرات
1: للتفاحة المهرية.
2: شو الأفاق يلي فتحها هالدور بالنسبة لعيسى؟
3: هلا أنا كتير حبيت الدور لأنه حسيته أنه كتير بخص الشباب هذه الأيام، خاصة أنا مثلا أنا شخصيا as a high school teacher كنت شوف كيف يعني الطالب بيكون لوحده ولما يكون مع أصحابه كيف بيكون مختلف كليا. يعني المشاكل اللي عم it's getting this child into trouble because of the peer influence, so it's really bad.
1: أنتني أول دور بس ما رح يكون آخر دور.
0: إن شاء الله لا، ما بعرف إذا
1: دقت علقت
0: خلص. ما بعرف إذا أستاذ عباس صرح عن هذا الشيء، ولكن في عمل عم يشتغل عليه حاليا. إن شاء الله أرينا النص ومبدئيا رح نكون موجودين فيه.
2: نجا حيدر بنت الجنوب اللبناني بتجسد دور الأم اللبنانية يلي عم بتعيش أزمتها الخاصة.
4: اسمي نجا حيدر وهيدا تالت مسرحية بعملها بكون دورولا، وسقراط أو عيسى بابا بيكون ابني، فيعني بس
1: معذبك ها؟
4: ايه معذبني كتير، صرت أخدي مشغلة. فدوري كأم لبنانية بدي بدير بالها على ابنها، وبتعرفي الأهل كتير بدهم يشوفوا أولادهم ناجحين ومعهم شهايد وشغلات من هالنوع كليات، عرفتي كيف؟ فهيدا دوري أنا هلا أول شيء دورها، بعدين أخدي أدوار تاني. ما بعرف إذا بدي أحكيهم ولا بدي أخليهم فيهم لأنه عندي أدوار تانية، بس هيدا دوري الأولاني كأم بدها تنتبه وجوزة تكون بتخاف منه.
5: مين رح يطلع الأول يصفوا؟
2: عمل رح يجمع على خشبة المسرح مواهب عربية من مختلف الخلفيات الإثنية ومختلف الفئات العمرية.
6: حسان قصقص من سوريا، من مدينة حمص، دوري بمسرحية من باب لباب للمخرج عباس مراد، أخذ دورين قصار يعني ما بتعدوا الدقائق. فالدور الأول هو دكتور ضمن عائلة مستهترة ضايعة. الدور الثاني هو مدير شركة اللي بده يتوظف فيها سقراط اللي بيقدم أوراقه فيها. المسرح هو أبو الفنون، هو الطريقة الوحيدة اللي بيوصل المعلومة للمتلقي بشكل واضح، ونحن بنشوف كتير ندوات وبرامج وكذا، بس طلع المسرح هو أقوى شيء لأنه هو الطريقة الوحيدة للوصول.
7: اسمي كارينا مارتن من العراق، عم بعمل شخصية ندى اللي هي شخصية مجنونة وفرفوشة ودلوعة هواية.
8: أنا سلوى من سوريا، دوري أنا رفيقة البطل بالمدرسة ورفيقته كمان بالجامعة، يعني الجانب العاطفي السيء.
9: أنا اسمي مايا من لبنان وصالي بأستراليا شي 18 سنة. الدور اللي أخدته هو البنت يلي بتكون عم تروح عم تدور على الشغل لتأمن حالها ومستقبلها قبل ما تتجوز، وبيصير في أحداث ما حابيني أحكيها كلها.
10: جواز؟ لا عمو، لسه قدامه 4 سنين جامعة وليخلص جامعة ويتوظف ويشتغل بعدين ممكن يزوج.
2: من كواليس العمل المسرحي من باب لباب كنت معكم أنا بترا طوق الهندي من SBS عربي.
11: شكرا جزيلا فترة على هذا التقرير الشيق، وكل التوفيق بهاي المسرحية اللي بتنعرض الأسبوع المقبل
2: بعرض واحد ب 12 حزيران يونيو براين براون ثياتر ببانكستاون. خليكن معنا دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية على رأس الساعة، والزميل محمد الغزي عم تسمعه. Good morning Australia.
11: بالساعة الثالثة والأخيرة نعاود الاستماع إلى تقرير مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي اللي كنا سمعناه لايف بالساعة الأولى من هذا البرنامج. وأيضا اليوم يعني هيك في عنا فعاليات فنية وثقافية بالمجتمع، فرح نحكي عن فعالية يقيمها الطبيب الجراح وعازف العود دكتور ليث البرنوطي، وحفل بعنوان سجل أنا عربي.
2: سجل أنا عربي بالساعة الثالثة والأخيرة من برنامجنا، خليكن معنا، stay tuned، ابقوا في أماكنكم لأنه نحن باقيين.
11: احنا معاكم أكيد، ولكن عبر وسائل

0: الاستماع الرقمية. فإذا حابين تسمعوا الساعة الثالثة والأخيرة اسمعونا على القناة 304 على TV على SBS Audio App على sbs.com.au/Arabic أو عبر الراديو الرقمي كجهاز منفصل بالبيت أو حتى بالسيارة.
1: إلى فاصل موسيقي ومن ثم الكلمة لزميل محمد الغزي ونشرة إخبارية على رأس الساعة.